شمال الله يبزدك راجل شمال طارت لبعيد أرجع واني ألزم شمال طارت لبعيد شمال طارت لبعيد شمال